ما ها ما ما أسرعني وي أسرعني أيا مزاجا ينامي أدلون أيا مزاجا وي أسرعني أن يمرى مسي وي أسرعني جسيني يلا في أسرعني فانيا وين يدي باتاتا بكا بابالي وهو يين وبو يين نوسي سيوني بديين هاي وي أسرعني